واحد خيموني اي سايك اخوة اربية هجاني باندي جمبا خيموني ما بهو اربية لواه جاء لمبان ما وطنغالان ما با كدنجي ما بان زينال ايو ما با بان زينال Arbaya lapah buahnya itu kan cinta Arbaya jangan bang Zainal. Si kamu kadu butekat haga bahumah.